بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

الحميد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه عذاب السعير.

من أذن له حتى فزع قلوبهم ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما

الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك.

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسف.

الدنيا وما استعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

0: الله غيره
1: أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم

عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل

يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا كم من فإذا

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى

الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم منكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار

0: يسيرا.
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن

الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله

قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.

إلينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله

يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان

بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

جناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا

وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك

الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا

فيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم

أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

لك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

ضاقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه

أذن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن

ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء

غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا

بِأَلْسِنَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وعن إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرف

بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أن

الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

واستغفر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

كان رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب

يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

فإخوانكم في الدين ونفصل آياته قوم يعلمون وكثوا أهم بعدهم وقعوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر.

ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام

قول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر

أذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب

الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وللذين إذا ما أتوك تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا

الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعمل

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

ولقد خلقنا السماوات والأرض وما هما في ستة أيام وما مسنا من لغوب

وصل إلى الخلق مرشدين شكرت عليك الله شكرا يزيدني ومن بك يا نصر يا ذكر يرشدين ألا الذي يداك يبقى مخلدا

القديم غيثك يا قرآن ربي بفضله فمن لم يوافقني لغيري يفردي ندادي لباقي أنزل الذكر محكما.

di nit ku bax la won ci wa gannar waxon ne serigne bi day dhahaba shaykhu li yakhduma haythu tatibu lahu alkhidma lolou moy danaka mo beug dem rek waye suko nekhon tok da seti barab bo xamanteni fa lay gëna mëna jaamo yalla mu dem fa waye kon muñ gi muñ na xewal gi manon tok ci rew mi ay talibim wërpe diko defal lu mbeug mu muñ lool lepp nak demal bopam lolou kon doyna ci misal ci walu muñ ci ay xewal muñ ak muñ ay jamm ngir jëm yalla tabaarak wa ta'ala kon ñu xamne kon li ñi teje moy muñ dafa am ay meññit bokku na ci ma'iyatullah kuy muñ yalla day def day and ak yow inna allaha ma'as sabirin bokku na ci meññit itam kuy muñ yalla daf lay fay tuyaaba ju bare bare inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab ahlul bala laysa lahum mizanu وليس ينسر لهم ديوان بل انهم يصب اجرهم لهم صبا بلا بحث غدا بسر لهم سيرن بي نينا ني يالا تك ناتو تي ادنا تاني كوي مون الله بروم بي تا مون كو غير جيم يالا الله بروم بي بولين دي فاي دولين ناتال دالين دي جورال ريك تيابا ناك نونو بوكنا تيا لي نجارني مون موي البشاره بالجنه كوي مون الله سكر موي الجنه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون باتا مجي نك موي كوي مون يالا دالاي بوله سي جيتي ديني وجعلنا من ائمه يهدون بامرنا لما صبروا كون نيو خامني كون مون نغوغو نون لا امي سولو سي القران امي نونو سي سنه امي نونو سي دوندك سيرن توبا واي امي نونو سي دوندك مبولم غاني باخني يالا نانيو كو يالا خيوول ñoo ñaan yalla yagal serigne bi tay may ko jam ak salam bam agale mbollem nalam yi tan and ko mom ba akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

عرف الكريم العلماء هداني الله وسقى في الأماني بشكر لقمة العلي سقى

أجيب لي كل أسبوع رازلي لم يكرم أجلني مقدر ولا أجلني قادر ولمن به باطل من رحمه لمسلم لم ينبني المكاتب ومن لم يعبد

عباد ربي الكمال تقول كلي بجمال وقال لي أبا الكمال من يراقب العلماء يطلب أني أغفر نسمة الأولى بالغفور وكان لي معي الكبير ولي قادة السماء حمد ربي الكريم عبادة ليس كبير ولي كل ما أروح

وزرت ممن سلم فأنا يا نار الحديد قوم المراد فكان لي وقدم إلى الجنان في البيوت فكان لي وقدم لم يلو قلبي الدلال

ولولا خير زمان أكرم ذات الجنان من ليتي برجنا وقعت لي في الجنان وسعادة للعظماء

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرين بني أنا نما عسي جسين تو ياروي. سرين بني أنا نما عسي جسين تو ياروي. ننما عسي جسين تو ياروي. تكوتي خملو ير نجاوي لكو. سرين بني أنا نما عسي جسين تو ياروي. ننما عسي جسين تو ياروي. تكوتي خملو ير نجاوي لكو. Numa se ci sentu wer wi serigne bi neena numa se ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñewé lako ndigal la ngoko

عن بئر قديم غيثك يا قرآن ربي ببله فمن لم يوافقني لغيري يفردي ندادي لباقي أنزل الذكر مرحبا.

عليكم تلاتنا بمن عاد في الملاحظ بكل بلعنة فرعك لبريك الله عليكم تلاتنا بمن عاد في الملاحظ لكل بلا مفهوم.

من الكريم كلما أوسع العليم يا ربنا بفضلها سميتي فاسم عائقي واسم فوردي يا ربنا بفضلها سيومي أصلح أمور

من الكريم كلما أوتى لي يا ربنا بفضلها سميتي فسرما إبي واسم فولدي يا ربنا بفضلها سيروني أسلم.

0: Cap FM.
1: Midadi ma kalani liman sasaliyama kama sasa shaitan wal jahl wal khamay. Midadi wa kalani liman sasaliyama kama sasa shaitan wal jahl wal khamay. Malo wa nalakha asal khalqo ammai Mazi ya bil maakhi lati kat matirama Minan nari wa chaitani kharusin lama Birabbi ila khuddani man inda wal asmai Nawi tobi matima natani nawaluhu Wa inni bima lekhtira khatan iyaluhu Nasagatu mukhnana sakhatan misaluhu Wa wajani dunya wa ukhra jamaluhu Nabasu fina lillahi jalla jamaluhu Bimati lasi amdawu sahsatusnai Yurulu binyayil Mustafa Allah ulishaman Ali min al-Baqi salamahu aysu an Yaqini, yaqini, sa'tadisi walalan Wali qadir abbi bin nabil besri walalan Yamini alaya adayinu khatiri sunal Tabir kawani duna lurin sabil bakhiya Karib tobi inni kaysin binti maayihi Wa inni yiriyan bi asamiyayihi Kamali lai buhda sirin bijayihi Walibana khairun sa ibah dastibayihi Tawitu tariqa lukawmi waqtan tibayihi Waliqatala lhajati biruhi walbasi Alaya jameelu lilbayju almujamali Libaji lai sibaraya almujamali Amutu li wajillahi ma safika al-kalihi Wa kultu li arlai al-mukhafa al-muhamali Al-Mustafa salami mukamali Ma'ala li walla sahabi munnahu umnafi Ilahi lalu mukhtari mukhtari usrifan وصلي بتسليم علي وصرفا إلى المنتقى وسل سرورا وخدما ومني تقابل خدمة والتعاسما أقول إلهي سلياني وسلما على المنتقى بالاسم من هو مخبئ لو خطنا وعلا فائقا في نواله وسدوا جمالنا إخا في جماله لو تبي كوني سرورا لآله وعصابي بسرا لو مهرجاله لو تبصلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله رباي مدول للذي مخنموي ويني إلى الجنة بالبشر منامو ربطت بكل مؤمن ما مسلم إلا الله يمري خادم وسلم رسول كريم لا إله مكرم بشير نسير منه بنفس والنري سقاني بكاس الخوم من نور الهجا بكوني قديما للذي قبل فرجا سلمت من اللهنا ترى المالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا صدقت من الله ما اتران ما تنيا لربي وباب الله لم يكن مرتنيا سلام على الميل في ساسا دنيا مومادن المبهوش بنفع والبشير وخانلو دار بيبي وولي خمو وولا إلى خيري به دهر مجرمو وينو بي نوي ميبن ومسلمو مومادن المختار المحسن ومكرمو وجيو لدى المولى تعالى مقدم لولين به تسديد والبسر بسرم لربي لسيلي خادما سهت مطلقا سكوري على ماي به فست برتخا لخير تعدتو اول الركفر فداني لعيبي لسي بخلص أراي وبمنطقة كل من العيب تعرى فناي بفل الله في لوي جرى بخير مآين دون مكر ولا خوف كلامي عليها دين يقدام نخمتي ويقدامه أن خال العدي ووسمتي هاتوا بربي من كفاهم بنخمتي وقلتوا وخير الخلق كلي ورحمتي قد انصرفا لله آجي بخدمتي لخير المرى من خاد لي أفل للإفتين نعوتوا إلهي وهو مهن المتدي وساقى لخيره بالنبي كل مهتدي نعي سجاب الله بسن مهتدي وبي لوجه الله أقن لمهتدي داني لامة المخافة محمد إتات ربي موصلا في سبيل أنا لاني الباخي أجل الفليلة وينو لخير دهر دائر سلتي أقول بل المختار تنو جميلتي سراج النخو من بالعلوم جليلتي وتيو إلهي خادما للوسيلة مماد الكافي بليات بالدره طبقت ماد المصطفى سلطة به وقد سلطة الله دا أهله طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجال يخيم طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجال يخيم تقاتل وراء سلسات بالله أنبي لخيري بلا لخيانة ساكرا خطير إلى الوايد الخان منجد بالهدى تل رفت قبل الهام أبدا لدى الهدى أجاب بك المولى دعائي مسردنا لسانه كما سافى فؤادي موايدا أنا لاني المولى بك نرسل وضعوا إلى خيري نقامة من سنة على المصطفى في أدى في قتاله سلاما كريما عادني من رجاله على المصطفى نافي ونافي قتاله سلاما كريما هادني من رجاله أبوت وإني سورلا في عليه سيدا متاعا فائسا برساله عليه ثم سلام بآله وأصحابه وسلم ودامت من الدهي أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا ولي خطايا مختار ما تاب من خناي إلا الله يا أمديمة كيام اللوسنا أقول وقصدي شكري في دور أسمنا إلهي بجاه المنتقى قتل المناي ولي أذكر سامك وصن نالبري لك شكر وتحميد يا خير مالكي على من سهب على كل سارك لك نار يا بردنا على المسارك شكري على من جادلي بالمناسك ليسر يوبي وهدي بي كل ناسك وعني على خير الورى سرمد سني
0: UCAP FM

0: ربي البسمه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: UCAP FM